0: كنت أقول في سليمة جانا كنت أقول في سليمة نك سبورت أبيم لاب شيلا كنت أقول في سليمة نك سبورت أبيم لاب شيلا Golf Sedima radar shows traffic is 10 miles to your in your 3 o'clock position moving northbound 9 miles. Not an issue.
1: And one whiskey uniform ready for departure.
2: And one whiskey uniform surface wind 260 degrees 12 knots runway 26 clear for takeoff.
1: Clear for takeoff now with 26 and one whiskey uniform.